السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً

لسو بيتا ست السخت عذاب يذبحون أبناءكم حلال والبيستا سزامل ويستحيون نساءكم أو جمد بيبري خدي زنان استاسو وفي ذلكم بلاء أو قدي زبحك مصيبتو وفي ذلكم قدي نجاتك ولوين يعمتو

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بخير علي در توايو خور شوك تا وده كم زينة
1: مننا زلفة خبركم لشتيفانا
0: زلفة خبرك وي
1: يباري بلكل لشتيفانا
0: نا زلفة جي
1: زلفة خبركم لشتيفانا
0: خد شتيفانا سنگا چل خير ده سيتم خده
1: كر الحمد لله باي باس سنگه خير
0: الحمد لله الحمد لله زوم خيما او سبا ډاله کوي په خوږ غږ باندې بالکل بالکل اوکے ټپی ښه جی جی ارشاد
1: بغیر لتا خوشحال نایم کے دیل دم حاوث نایم سنن سبا

خلفهم آج يدين رستدي ولا يشفعون دي سفارش نشكولي إلا لمن ارتضى مگر دا چا دا پارا چرازي ويتي الله وهم من خشيته

النهار والشمس والشمس انور والقمر اسم كل هر يوم في فلك يسبحون فخب المدار كلام بوي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد من نرى غرزول انسان.